انتظر الأيام كل ليالي انتظر الليالي كل ليالي انتظر الشوام كل صباح أطلع السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم

تقبل في هذا اليوم الصعب لم أنا مثله في حياتي في حياتي. هذا اليوم اليوم إضراب هذا اليوم.